انا مانيش فاهم كله ريش كله هيش. انا مانيش عارف كله ريش كله فيش وانت مش فاهم. خطوة حفر على الورقة عظم بس حاسس بالشفقة. عكس بس راكب على العجلة. السرعة حلوة بس الحادثة أحلى. الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة. تقول تقيل أقول ده فكة يقول سمير أقول ده لال ده غابة بامية كله عينه عالتانية. مين بيحارب بيوصل